0: Český rozhlas, Radio Wave.
1: Radio Wave, děláme vlny.
2: عش ما فيا سامبا ماشي مادة عرفش ما بقاش عندي برودر نشوف مراكش قامة مادة